توتي ارتي تركيا هونغيو راديو يونو بودكي فانوك كذا شوالغ توينغ اتروك راديو من تانوب اوكاريدو سرينت تيسان هارو مورا تو تيسان هارو مورا هارو انسيك مي هولدون كرا سون وكارنيافو اتاجو كاروز

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Qui è la radio, la voce della Turchia.
2: Esta es la voz de Turquía.
3: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
4: Юфлет зъри и Турция.
5: 这里是 Туарчи чешен гонко дентай.
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
6: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
1: خصومه ترکیه ای زینه رادیو گیانه.
7: به ترکیه رادیو صدبوری ترکیه سکمه.
8: اوادا ترکیه اونو رادیو سه.
2: ایچ رادیو وچه ترکیه.
1: گوارید گولس ترکیه.
9: ایفیرده ترکیه اوازه.
10: گیپلیر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
11: Anlamadın ola. Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonitis Türkiye.
1: Oldi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
14: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
1: Este Radyo Voz de Türkiye.
16: こちらはトルキエの声ラジオです。
4: ズボルはグラスオットナトルキエ。
2: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
1: イッツトルキエハンギアラジオや。
16: オブドラジオグラストルキエ。
1: トルキエウヌラジオス。ブラストルキエニンセシラジオス。

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 16 من أيلول سبتمبر عام 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم.

بوكسات 3A و4A ومن الموقع للشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة. أعزائي المستمعين، أنا فاطمة الكبير سأكون معكم في هذا البث الذي نقدمه خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في أفريقيا ورؤى وزوايا.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. أجرى وزير الخارجية كونفدون اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي، ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر من وزارة الخارجية، فقد تناول الاتصال الهاتفي بين فيدان وعراقچي التطورات الأخيرة في المنطقة في سياق الهجمات الأخيرة والمفاوضات المستمرة بين الأطراف المعنية. هذا وكان قد أكد وزير الخارجية فيدان أن بلاده لا تريد لليونان أن تكون ألعبة بيد الأطراف التي تسعى لزعزعة الاستقرار وجر المنطقة إلى الفوضى، مشددا على رغبة أنقرة في إقامة علاقات حسن الجوار. وفي تصريحات صحفية قيم فيها السياسة الخارجية خلال زيارته إلى سوريا، أوضح فيدان أنه عقد اجتماعا استغرق نحو ساعتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، مشيرا إلى أن الإقامة في العاصمة السورية تعد مؤشرا على بدء عودة الحياة إلى طبيعتها. ولفت فيدان الانتباه إلى أن إسرائيل تشكل التهديد الأكبر الذي يحمل إمكانية جر سوريا إلى عدم الاستقرار، موضحا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يرى في جميع دول الجوار تهديدا ويستمد قوته من ضعفها. وفيما يتعلق بعملية الاندماج في سوريا، أكد فيدان أن الأولوية هي زوال تنظيم SDG كعنصر تهديد وعداء، مشيرا إلى أن

0: عبد الغني بردار، ووزير الدفاع المولوية محمد يعقوب مجاهد، ووزير الداخلية سراج الدين حقاني. وبحثت اللقاءات الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعميق التعاون بين تركيا وأفغانستان في المجالين الأمني والاستخباراتي، كما جرى تقييم العلاقات الثنائية بين البلدين. وتناولت المباحثات التطورات الإقليمية الثنائية بين البلدين، وتناولت والعديد من التطورات وفي مقدمتها الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، إلى جانب التطرق إلى قضايا مكافحة الإرهاب وتهريب البشر ومكافحة تجارة المخدرات. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين اعتبارا من اليوم وحتى مساء يوم الخميس بحجة الأعياد اليهودية. وذكرت الوزارة في بيان لها: تدين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف يومي الأربعاء والخميس بحجة الأعياد اليهودية. ونقل البيان عن مدير الحرم الإبراهيمي الشريف معتز أبو سنينة قوله أن قرار الإغلاق يأتي في إطار التصعيد المستمر ومحاولات الاستيلاء على ما تبقى من أجزاء الحرم الإبراهيمي. وشدد أبو سنين على أن المسجد بجميع أروقته وباحاته هو مكان خالص للمسلمين، واصفا هذه الممارسات بأنها اعتداء صارخ على حرية العبادة التي تكفلها المواثيق الدولية. هذا ودعت الوزارة المؤسسات الدولية وحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة وحماية الحرم الإبراهيمي الشريف وضمان حرية وصول المصلين المسلمين إلى أماكن عبادتهم. وكانت إسرائيل قد قسمت الحرم الإبراهيمي الشريف فعليا عقب المجزرة التي ارتكبها مستوطن يهودي عام 94، وأسفرت عن استشهاد 29 مصليا فلسطينيا، حيث خصصت 63% منه لليهود و37 للمسلمين. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن استئناف الهجمات الشاملة على قطاع غزة وتنفيذ مخطط تهجير نحو مليوني فلسطيني من المنطقة أصبح مسألة وقت فقط، مشيرا إلى أنهم مستعدون لإنهاء المهمة. وهدد كاتس باستئناف الهجمات الشاملة وتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة رغم الهدنة القادمة. وقال كاتس: نعلم جميعا أن هذا لن يحدث، موضحا أن الجيش الإسرائيلي مستعد لإنهاء المهمة وتطبيق مخطط تهجير الفلسطينيين فور صدور الأوامر بشن هجوم شامل على القطاع. ودعا كاتس أن عدد سكان قطاع غزة انخفض بالفعل بنسبة 70% بسبب الهجمات التي تشنها إسرائيل منذ تشرين الأول أكتوبر 2023، وكان قد صرح في بداية هذا الشهر أن إسرائيل مستعدة لتهجير الفلسطينيين من غزة برا وبحرا، لكنها تنتظر الولايات المتحدة التي تناقش المكان الذي سيذهب إليه مليوني شخص. في المقابل، رفض السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي أي مخطط يهدف إلى تهجير الناس من غزة رغما عن إرادتهم. ووفقا لأحداث بيان صادر عن وزارة الصحة في غزة، فقد أسفرت الهجمات التي شن الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ تشرين الأول أكتوبر عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 174 ألف منهم.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أدت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط ومخاوف الإمدادات العالمية وقيود طاقة المصافي إلى ارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا إلى مستويات قياسية جديدة متتالية. وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن نادي السيارات الألماني، بلغ متوسط سعر البنزين وهو النوع الأكثر استخداما في البلاد 2.3 يورو للتر الواحد على المستوى في البلاد يوم أمس، مسجلا بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق. وواصلت أسعار البنزين التي ارتفعت بمقدار 1.4 سنت مقارنة بيوم الاثنين، وصلت مسارها القياسي لليوم الرابع على التوالي. كما استمر الاتجاه التصاعدي لأسعار الديزل دون هوادة، فقد بلغ سعر لتر الديزل الذي ارتفع بمقدار سنت واحد مقارنة باليوم السابق 2.4 يورو، مقتربا من المستوى القياسي التاريخي البالغ 2.4 يورو المسجل في نيسان أبريل. إسرائيل. وأخيرا، فإن تفاقم هجمات الطائرات المسيرة على خط أنابيب حيوي في السعودية والتوتر

0: الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي أدت إلى حالة من عدم اليقين في أسواق النفط، مما يبقي الضغط التصاعدي على أسعار الوقود في ألمانيا قائما. قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أرسولا فوندرلاين أن الاتحاد دفع 90 مليار يورو إضافية مقابل الوقود الأحفوري المستورد منذ بداية الأزمة في مضيق هرمز. جاء ذلك في خطابها السنوي حول حالة الاتحاد خلال جلسة الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، حيث قدمت تقييمات بشأن اعتماد أوروبا على الطاقة الخارجية. وقالت فوندرلاين: إذا ظلت أسعار الطاقة مرتفعة هيكليا فلا يمكن لأوروبا أن تبقى قوة صناعية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بتنويع موردي الطاقة لديه واستثمر في الطاقة المتجددة والطاقة النووية بعد قطع روسيا لتدفقات الغاز الطبيعي. وأوضحت فوندرلاين أن إغلاق مضيق هرمز كشف مرة أخرى عن تكلفة الاعتماد العام لأوروبا على الوقود الأحفوري المستورد. هذا وأضافت فوندرلاين قائلة: منذ بدء الصراع في مضيق هرمز كلفنا الوقود الأحفوري المستورد 90 مليار يورو إضافية، علاوة على ذلك لم نحصل في مقابل ذلك على جزيء واحد إضافي من الطاقة. صرح المدير التنفيذي لشركة أوبن أي أي سام ألتمان إلى أنه في ظل تزايد المخاوف بشأن المخاطر التي تواجه قطاع الذكاء الاصطناعي، فيجب على العالم أن يثق أكثر في أن الشركات ستتخذ الإجراءات الصحيحة. وأوضح ألتمان خلال كلمة ألقاها في مؤتمر بمدينة سان فرانسيسكو: أنا مخاوف الرأي العام تعد مبررة في ظل التطور السريع والتسارع الكبير في قدرات أدوات الذكاء الاصطناعي. هذا التوضيح جاء في أعقاب منشور انتشر على نطاق واسع نشره باحث انفصل عن شركة أنثروبيك، زعم فيه أن الذكاء الاصطناعي قد يقضي على البشرية بأكملها بحلول نهاية العقد الحالي إذا لم يتم التحكم فيه. في الوقت الذي أدت فيه هذه الادعاءات إلى تكثيف التحقيقات حول أنشطة تطوير الذكاء الاصطناعي، دعا داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك إلى إبطاء وتيرة توتر الذكاء الاصطناعي وإلى قيام الحكومات بالإشراف على هذا القطاع. أفادت دراسة جديدة بأن وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين طوروا لهجة جديدة من اللغة الإنجليزية تشكل مزيجا غريبا بين الأعمال الأدبية والمصطلحات المتخصصة للشركات. إذ اكتشف باحثون في مختبر الذكاء الاصطناعي إيمرجنس الذي يتخذ من نيويورك مقرا له، أن نماذج الشركات مختلفة طلب منها التعاون ضمن مجتمعات تجريبية بدأت في إنتاج عبارات واختصارات ومعاني مشتركة لم تعلمها أحد من قبل، وأصبحت لغة النماذج التي تبنت الاستعارات الشعرية ومصطلحات عالم الأعمال المبتذلة أصبحت أكثر تعقيدا وصعوبة في الفهم كلما تواصلت مع بعضها البعض. ويرى الخبراء أن هذه الظاهرة تحمل مخاطر كبيرة من حيث الرقابة الأمنية، مشيرين إلى أن تتبع الذكاء الاصطناعي سيصبح أكثر صعوبة كلما زادت قوته. توصل باحثون من معهد جنوب غرب للأبحاث SWRI وجامعة أريزونا باستخدام محاكاة حاسوبية متقدمة، توصلوا إلى نتائج مهمة من شأنها تغيير المفاهيم السائدة حول نشأة القمر. ووفقا للدراسة التي نشرت في مجلة The Astrophysical Journal Letters، فأن ارتطام جسم بحجم كوكب المريخ بالأرض قبل نحو 4.5 مليارات سنة ربما أدى إلى تشكل القمر ككتلة واحدة كبيرة خلال ساعة معدودة. ولأول مرة في هذه الدراسة أخذت القوة الهيكلية للمواد في الجرمين السماويين المتصادمين بعين الاعتبار، وكان العلماء يفترضون سابقاً أن الأحجار ذابت وتبخرت بسبب شدة التصادم، مما جعل الأجرام التصرف وكأنها مواد سائلة. إلا أن المحاكاة الجديدة التي أدرجت بخصوص القوة الجيولوجية المعتمدة على درجة الحرارة أظهرت أن متانة المواد أثرت بشكل مباشر على نتيجة التصادم. وأشارت الدراسة إلى أن درجة حرارة الأجرام السماوية لعبت دورا حاسما في تحديد نتيجة الارتطام، ففي السيناريوهات التي كان فيها كوكب الأرض والكوكب الأولي ثيا الذي هو بحجم المريخ أكثر برودة، لوحظ إمكانية ظهور قمر متماسك بعد 5 ساعات فقط من التصادم. أما في المريحات الأكثر حرارة، فمن المعروف أن ثيا تفتت ليشكل قرصا من الحطام حول الأرض، حيث اندمج القمر وتكتل من هذه البقايا مع مرور الوقت. رصد تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا موجة غلاف جوي عملاقة ذات 10 أضلاع تتشكل حول القطب الجنوبي لكوكب زحل. وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة ساينس أدفانس، تبين أن المظهر المسمى ديكاغون يمتد عبر طبقات مختلفة من الغلاف الجوي للكوكب، وأنه ظهر وتصاعدت قوته خلال السنوات الأخيرة. ورغم تشابهه مع المظهر السداسي هيكساغون الشهير الموجود في القطب الشمالي والمعروف منذ عقود، إلا أن أضلاع هذا الهيكل الجديد 10 في القطب الجنوبي بدأت تشكله مؤخراً وأثار حماس للعلماء. وأفاد الباحثون بأنهم حصلوا لأول مرة على فرصة لمتابعة تطور نموذج طقس لكوكب عملاق من الصفر، وذلك بفضل هذا الهيكل الذي شهدت آثاره في بيانات هابل منذ عام 2023. مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى نشرة الأخبار. نشكركم على حسن متابعتكم لنا، دمتم بخير.
1: مستمعينا الكرام، نواصل برامجنا بهذا الفاصل الغنائي، فوقت ممتع.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. تشير البيانات الحديثة التي تظهر توسع نطاق التواصل بين الحوثيين في اليمن والشباب في الصومال ليشمل مجالات الطائرات المسيرة والأنظمة المتفجرة والتدريب العسكري إلى اتجاه جديد يستدعي مراقبة دقيقة نظرا لتداعياته على الأمن في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي. ولا تدل الأدلة الراهنة على امتلاك الشباب لطائرات الحوثيين المسيرة الهجومية بعيدة المدى أو أنظمة مكافحة السفن أو القدرات الصاروخية المتقدمة، بل يمكن القول إن الشباب لم يصل بعد إلى مستوى يتيح له محاكاة قدرة الحوثيين على استهداف حركة الملاحة البحرية. ومع ذلك فإن الخطر الاستراتيجي الرئيسي لا يكمن في نقل أنظمة الأسلحة الجاهزة، وإنما في نقل المعرفة الفنية والخبرات التقنية التي طورها الحوثيون على مر السنين إلى مسرح العمليات في الصومال. تكتسب التقارير التي تشير إلى عقد اجتماع بين ممثلين رفيع المستوى من كلا الطرفين في صنعاء خلال شهر مارس آذار عام 2024 واستضافة الشباب لممثلين عن الحوثيين وشخصية إيرانية في الصومال في وقت لاحق من العام نفسه أهمية بالغة. وفي حين تناولت المباحثات مسألة الحصول على طائرات مسيرة مفخخة واستخدامها، تشير الادعاءات إلى أن خبراء عسكريين مرتبطين بالحوثيين قدموا تدريبات في المناطق الخاضعة لسيطرة الشباب شملت تعديل الطائرات المسيرة وتصنيع العبوات الناسفة وصيانة الأسلحة. وعليه فإن هذا التطور يثير احتمال تحول العلاقة بين التنظيمين من مجرد اتصالات محدودة وانتهازية إلى تعاون تقني أكثر استدامة. في هذه المرحلة يكتسب التمييز بين نقل القدرات ونقل الأسلحة أهمية بالغة، ففي حين يمكن الاستيلاء على نظام تسلحي أو تدميره، فإن نقل المعرفة المتعلقة بالإنتاج والتعديل والصيانة إلى هيكل تنظيمي قد يفتي إلى عواقب أكثر ديمومة. وفي هذا السياق تشير

الدوائر الإعلامية متنوعة، إلى أن حصول الشباب على المعرفة الفنية اللازمة للتعديل وتجميع التايرات المسيرة محليا وصولا إلى تصنيعها بمرور الوقت سيعد تطورا استراتيجيا يفوق في أهميته مجرد تزويد الشباب بأسلحة فردية، إذ من شأن تحول كهذا أن يمكن الشباب من تعويض التفاوت الغائم في موازين القوى ولو جزئيا، وذلك عبر استخدام عظمة منخفضة التكلفة. ومن المحتمل أن تظهر التداعيات الأولية في موازين الأمن الداخلي للصومال وليس في منطقة البحر الأحمر، فبفضل الدعم المقدم من شركاء مثل تركيا والولايات المتحدة تتمتع الحكومة الفيدرالية الصومالية بتفوق جوي كبير على الشباب. غير أن حصول الشباب على تعيرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه أو عظمة دفاع جوي أكثر تطورا قد يزيد من الضغوط الممارسة على قواعد القوات الأمنية الصومالية ومراكزها اللوجستية ومطاراتها وبنيتها التحتية الحيوية. وفي الواقع تشير تحليلات تستند إلى مصادر مفتوحة إلى أن امتلاك قدرات في مجال الطائرات المسيرة تضاهي تلك التي يمتلكها الحوثيون من شأنه أن يقوض هذا التفوق الجوي القائم، مما يعزز قدرة الشباب على إعادة تعظيم صفوفها والسيطرة على أراض جديدة. أما فيما يتعلق بالبحر الأحمر وخليج عدن فيبدو أن الخطر ذو تابع طويل الأمد، ونظرا لأن مناطق العمليات الرئيسية للشباب تقع في جنوب ووسط الصومال، فإن قدرة الشباب على تشكيل تهديد مستمر لحركة الملاحة التجارية في خليج عدن تظل محدودة في الوقت الراهن. ومع ذلك فإن توسيع نطاق وجودها المحدود في شمال الصومال وتحديدا في جبال سناغ وتأسيس قدرات دائمة هناك بدعم من التكنولوجيا الحوثية قد يغير هذا الوضع، إذ قد يعني سيناريو كهذا أن الضغط الذي يمارسه الحوثيون انطلاقا من الساحل اليمني سيتكامل مع مسرح ثان للتهديدات غير المتكافئة على الجانب الإفريقي. ومن الجوانب المهمة الأخرى لهذا التطور أن التعاون بين الحوثيين والشباب أصبح ممكنا رغم الاختلافات الأيديولوجية بينهما، إذ لا توجد روابط أيديولوجية قوية تجمع بين الحوثيين ذوي الجذور الزيدية الشيعية والشباب السنية المرتبطة بتنظيم القاعدة. ويبدو أن العوامل التي تتيح قيام هذه العلاقة تتمثل في المقام الأول في الأسلحة والتمويل وشبكات الدعم اللوجستي والمصالح العملياتية المشتركة. ويثير هذا الوضع أن الجهات المسلحة الفاعلة من غير الدول في منطقة البحر الأحمر قادرة على التفاعل فيما بينها عبر شبكات قدرات قائمة على البراغماتية بدلا من الانخراط في تعاون يستند إلى اعتبارات أيديولوجية. وفي نهاية المطاف، رغم أن التقارب بين الحوثيين والشباب لا يعني بالضرورة فتح جبهة أمنية بحرية جديدة بشكل فوري في البحر الأحمر، إلا أنه يشير إلى تحول محتمل في طبيعة التهديدات غير المتماثلة في المنطقة. وعلى وجه الخصوص فإن تبادل الخبرات الفنية وتقنيات الطائرات المسيرة وقدرات صيانة الأسلحة بين المجموعتين قد يعزز القدرات العملياتية للشباب ليس فقط داخل الصومال، بل أيضا فيما يتعلق بقدرتها على تشكيل تهديد لمنطقة خليج عدن على المديين المتوسط والبعيد. وعليه ينبغي أن تتجاوز عمليات الرصد المستقبلية لهذه القضية مجرد تتبع عمليات نقل الأسلحة بين الطرفين لتشمل شبكات الدعم اللوجستي المطورة على محور اليمن الصومال وتحركات الكوادر الفنية وتبادل التقنيات والهياكل التنظيمية الجديدة المحتملة التي قد تظهر في شمال الصومال. وبالنسبة لتركيا، يسلط هذا الوضع الضوء على أهمية تكييف جهودها المتعلقة بالتعاون الأمني وبناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب داخل الصومال.
وذلك للتصدي

0: لهذه الجيل الجديد من التهديدات غير المتماثلة. ومن ثم لا ينبغي النظر إلى العلاقة بين الحوثيين والشباب في الوقت الراهن باعتبارها تحالفاً مكتمل الأركان وقادراً على تغيير موازين الأمن الإقليمي، بل ينبغي اعتبارها مؤشراً مبكراً يعكس تزايد الترابط بين المجالات الأمنية في كل من البحر الأحمر والقرن الإفريقي. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا، آملين اللقاء في الحلقة القادمة. مناطق الصراعات في إفريقيا.
1: مستمعنا الكرام، نواصل برامجنا بهذه الأغنية من أداء المطرب تانتاشا.

0: نخاطب العالم من إذاعة صوت تركيا.
1: كيف يغير الموسيقى دماغنا؟ مرحبا بكم أعزائي المستمعين، سنناقش اليوم موضوعا يحتل مكانة مهمة في حياة كل منا، وهو تأثير الموسيقى على أدمغتنا. ماذا يحدث في أدمغتنا عندما نستمع إلى أغنية نحبها؟ وهل يمكن للموسيقى حقا أن تغير أدمغتنا؟ تظهر البحوث العلمية أن الموسيقى لا تنشط المناطق المتعلقة بالسماع في أدمغتنا فحسب، بل تنشط في الوقت نفسه العديد من المناطق المرتبطة بالعاطفة والذاكرة والحركة والانتباه ونظام المكافأة. دعونا ننظر أولاً في سبب الشعور بالمتعة عند الاستماع للموسيقى. أظهرت دراسة مهمة نشرت عام 2011 في مجلة Nature Neuroscience أنه أثناء استماع الأشخاص إلى الموسيقى التي يستمتعون بها يفرز الدوبامين في نظام المكافأة بالدماغ، والدوبامين هو ناقل عصبي يلعب دوراً رئيسياً في آليات المكافأة والتحفيز في الدماغ. ومن النتائج المثيرة في هذه الدراسة أن أدمغتنا لا تستمع فقط بالمقطع المفضل لدينا من الموسيقى، بل تستمتع أيضا بالتنبؤ بقدوم ذلك المقطع بعد قليل، أي أن مجرد انتظار مقطع في الأغنية يمكن أن يكون بمثابة مكافأة لذلك.

أن الموسيقى لا تؤثر على منطقة واحدة في الدماغ، بل تؤثر على شبكة واسعة من المناطق المترابطة. جميعنا نستحضر أحداثاً عشناها في الماضي بمجرد سماع بعض الأغاني، إذ يمكن للنغمة أن تأخذنا إلى طفولتنا أو إلى صديق قديم أو إلى لحظة خاصة عشناها قبل سنوات. والسبب في ذلك هو أن العمليات الدماغية المتعلقة بالموسيقى ترتبط بعلاقة وثيقة بالمناطق المرتبطة بالذاكرة والعواطف، لذا يمكن للموسيقى أن تعمل كإشارة قوية تسهل تذكر التجارب السابقة. ولكن هل يمكن للموسيقى أن تغير هيكل أدمغتنا حقاً؟ هنا نلتقي بمفهوم المرونة العصبية، والمرونة العصبية هي قدرة دماغنا على تغيير نفسه وإنشاء روابط جديدة نتيجة للتعلم والتجارب. يعد تعلم عزف آلة موسيقية على وجه الخصوص تمريناً معقداً للغاية بالنسبة لدماغنا، إذ يستمع الموسيقي إلى الصوت ويتابع الإيقاع ويتحكم في أصابعه أو جسده ويحافظ على تركيزه ويستخدم المعلومات التي تعلمها في ذاكرته في الوقت ذاته. وفي دراسات طويلة الأجل أجريت على الأطفال لوحظت تغييرات في بعض المناطق السمعية والحركية في أدمغة الأطفال الذين تلقوا تدريباً موسيقياً منتظماً. وتظهر هذه النتائج أن التعليم الموسيقي قد يكون مرتبطاً بنمو الدماغ. ولكن هناك تفصيل علمي مهم هنا. هذه الأنواع من البحوث لا تصل إلى نتيجة مفادها، إن كل من يتلقى تدريباً موسيقياً يصبح أكثر ذكاءً. ويؤكد الباحثون الحاجة إلى المزيد من الدراسات لتحديد مقدار التغييرات الملاحظة الناتجة مباشرة عن التعليم الموسيقي. كما تحظى العلاقة بين الموسيقى والشيخوخة باهتمام الأوساط العلمية، ففي دراسات منهجية أجريت مؤخراً لوحظ أن الأنشطة الموسيقية مثل عزف البيانو والمشاركة في الكورال قد تكون مرتبطة ببعض مناطق الدماغ والعمليات المعرفية لدى كبار السن. ومع ذلك فإن عدد الدراسات في هذا المجال لا يزال محدوداً، ولذا فمن المبكر القول إن الموسيقى تمنع التدهور المعرفي المرتبط بالشيخوخة بشكل مؤكد. استعرضت منظمة الصحة العالمية في تقرير شامل أعدته المنطقة الأوروبية التابعة لها حول الفن والصحة نتاج أكثر من 3000 دراسة، وتظهر هذه الدراسات وجود أدلة مهمة على أن الأنشطة الفنية يمكن أن تسهم في تحسين الحالة البدنية والنفسية للأشخاص وكذلك في إدارة بعض الأمراض. خلاصة القول أعزائي المستمعين، يمكن للموسيقى أن تنشط نظام المكافأة في أدمغتنا وتؤثر على عواطفنا وذكرياتنا، وقد يرتبط التدريب الموسيقي المنتظم بوجه خاص بالمرونة العصبية التي هي قدرة الدماغ على تغيير نفسه. ولكن لا ينبغي النظر إلى الموسيقى كمعجزة، فالطرح العلمي أكثر توازناً. الموسيقى ليست مجرد صوت يستمع إليه دماغنا بالسلبية، بل هي تجربة معقدة يعالجها الدماغ ويتنبأ بها ويتذكرها ويضفي عليها معنى عاطفياً. لهذا السبب في المرة القادمة التي تستمعون فيها إلى أغنيتكم المفضلة لا تفكروا في الموسيقى فحسب، بل فكروا أيضا في هذه العملية الاستثنائية التي تحدث داخل أدمغتكم. دمتم بخير ودامت أوقاتكم معطرة بالموسيقى.

0: عنوان الأخبار بإحدى وأربعين لغة trtvoteworld.com.
1: مستمعنا الكرام، نواصل برامجنا بهذا الفاصل الغنائي، فوقت ممتعاً.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أما بين 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أما بين 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم جميع الذين سهروا على أعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 16 من أيلول سبتمبر عام 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة. أعزائي المستمعين، أنا فاطمة الكبير سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في أفريقيا ورؤى وزوايا.

0: مستمعينا الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. أجرى وزير الخارجية كونفدون اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي، ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر من وزارة الخارجية، فقد تناول الاتصال الهاتفي بين فيدان وعراقچي التطورات الأخيرة في المنطقة في سياق الهجمات الأخيرة والمفاوضات المستمرة بين الأطراف المعنية. هذا وكان قد أكد وزير الخارجية فيدان أن بلاده لا تريد لليونان أن تكون ألعبة بيد الأطراف التي تسعى لزعزعة الاستقرار وجر المنطقة إلى الفوضى، مشددا على رغبة أنقرة في إقامة علاقات حسن الجوار. وفي تصريحات صحفية قيم فيها السياسة الخارجية خلال زيارته إلى سوريا، أوضح فيدان أنه عقد اجتماعا استغرق نحو ساعتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، مشيرا إلى أن الإقامة في العاصمة السورية تعد مؤشرا على بدء عودة الحياة إلى طبيعتها. ولفت فيدان الانتباه لأن إسرائيل تشكل التهديد الأكبر الذي يحمل إمكانية جر سوريا إلى عدم الاستقرار، موضحا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يرى في جميع دول الجوار تهديدا ويستمد قوته من ضعفها. وفيما يتعلق بعملية الاندماج في سوريا، أكد فيدان أن الأولوية هي زوال تنظيم SDG كعنصر تهديد وعداء، مشيرا إلى أن الرسائل المعلنة إيجابية مبدئيا وأن أنقرة تتابع تطورات ميدانية عن كثب. أفادت مصادر أمنية بأن رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركية إبراهيم كلن قام بزيارة إلى العاصمة الأفغانية كابول ومدينة قندهار. وفي إطار زيارته إلى كابول، التقى إبراهيم كلن بنظيره رئيس المديرية العامة للاستخبارات الأفغانية عبد الحق وثيق، والتقى رئيس الاستخبارات التركية بنائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد في الحكومة الأفغانية المؤقتة الملا عبد الغني بردار، ووزير الدفاع المولوية محمد يعقوب موجه، ووزير الداخلية سراج الدين حقاني. وبحثت اللقاءات الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعميق التعاون بين تركيا وأفغانستان في المجالين الأمني والاستخباراتي، كما جرى تقييم العلاقات الثنائية بين البلدين. وتناولت المباحثات التطورات الإقليمية الثنائية بين البلدين، وتناولت والعديد من التطورات وفي مقدمتها الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، إلى جانب التطرق إلى قضايا مكافحة الإرهاب وتهريب البشر ومكافحة تجارة المخدرات. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين اعتبارا من اليوم وحتى مساء يوم الخميس بحجة الأعياد اليهودية. وذكرت الوزارة في بيان لها، تدين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف يومي الأربعاء والخميس بحجة الأعياد اليهودية. ونقل البيان عن مدير الحرم الإبراهيمي الشريف معتز أبو سنينة قوله أن قرار الإغلاق يأتي في إطار التصعيد المستمر ومحاولات الاستيلاء على ما تبقى من أجزاء الحرم الإبراهيمي. وشدد أبو سنين على أن المسجد بجميع أروقته وباحاته هو مكان خالص للمسلمين، واصفا هذه الممارسات بأنها اعتداء صارخ على حرية العبادة التي تكفلها المواثيق الدولية. هذا ودعت الوزارة المؤسسات الدولية وحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة وحماية الحرم الإبراهيمي الشريف وضمان حرية وصول المصلين المسلمين إلى أماكن عبادتهم. وكانت إسرائيل قد قسمت الحرم الإبراهيمي الشريف فعليا عقب المجزرة التي ارتكبها مستوطن يهودي عام 94، وأسفرت عن استشهاد 29 مصليا فلسطينيا، حيث خصصت 63% منه لليهود و 37 للمسلمين. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن استئناف الهجمات الشاملة على قطاع غزة وتنفيذ مخطط تهجير نحو مليوني فلسطيني من المنطقة أصبح مسألة وقت فقط، مشيرا إلى أنهم مستعدون لإنهاء المهمة. وهدد كاتس باستئناف الهجمات الشاملة وتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة رغم الهدنة القادمة. وقال كاتس، نعلم جميعا أن هذا لن يحدث، موضحا أن الجيش الإسرائيلي مستعد مستعد لإنهاء المهمة وتطبيق مخطط تهجير الفلسطينيين فور صدور الأوامر بشن هجوم شامل على القطاع. ودع كاتس أن عدد سكان قطاع غزة انخفض بالفعل بنسبة 70% بسبب الهجمات التي تشنها إسرائيل منذ تشرين الأول أكتوبر 2023، وكان قد صرح في بداية هذا الشهر أن إسرائيل مستعدة لتهجير الفلسطينيين من غزة برا وبحرا، لكنها تنتظر الولايات المتحدة التي تناقش المكان الذي سيذهب إليه مليوني شخص. في المقابل، رفض السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي أي مخطط يهدف إلى تهجير الناس من غزة رغما عن إرادتهم. ووفقا لأحداث بيان صادر عن وزارة الصحة في غزة، فقد أسفرت الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ تشرين الأول أكتوبر عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 174 ألف منهم.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أدت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط ومخاوف الإمدادات العالمية وقيود طاقة المصافي إلى ارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا إلى مستويات قياسية جديدة متتالية. وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن نادي السيارات الألماني، بلغ متوسط سعر البنزين وهو النوع الأكثر استخداما في البلاد 2.3 يورو للتر الواحد على المستوى في البلاد يوم أمس، مسجلا بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق. وواصلت أسعار البنزين التي ارتفعت بمقدار 1.4 سنت مقارنة بيوم الاثنين، وصلت مسارها القياسي لليوم الرابع على التوالي. كما استمر الاتجاه التصاعدي لأسعار الديزل دون هوادة، فقد بلغ سعر لتر الديزل الذي ارتفع بمقدار سنت واحد مقارنة باليوم السابق 2.4 يورو، مقتربا من المستوى القياسي التاريخي البالغ 2.4 يورو المسجل في نيسان أبريل. وأخيرا، فأن تفاقم هجمات الطائرات المسيرة على خط أنابيب حيوي في السعودية والتوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي أدت إلى حالة من عدم اليقين في أسواق النفط، مما يبقي الضغط التصاعدي على أسعار الوقود في ألمانيا قائما. قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فوندرلاين أن الاتحاد دفع 90 مليار يورو إضافية مقابل الوقود الأحفوري المستورد منذ بداية الأزمة في مضيق هرمز. جاء ذلك في خطابها السنوي حول حالة الاتحاد خلال جلسة الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، حيث قدمت تقييمات بشأن اعتماد أوروبا على الطاقة الخارجية. وقالت فوندرلاين: إذا ظلت أسعار الطاقة مرتفعة هيكليا فلا يمكن لأوروبا أن تبقى قوة صناعية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بتنويع موردي الطاقة لديه واستثمر في الطاقة المتجددة والطاقة النووية بعد قطع روسيا لتدفق الغاز الطبيعي. وأوضحت فوندرلاين أن إغلاق مضيق هرمز كشف مرة أخرى عن تكلفة الاعتماد العام لأوروبا على الوقود الأحفوري المستورد. هذا وأضافت فوندرلاين قائلة: منذ بدء الصراع في مضيق هرمز كلفنا الوقود الأحفوري المستورد 90 مليار يورو إضافية، علاوة على ذلك لم نحصل في مقابل ذلك على جزيء واحد إضافي من الطاقة. صرح المدير التنفيذي لشركة أوبن أي آي سام ألتمان إلى أنه في ظل تزايد المخاوف بشأن المخاطر التي تواجه قطاع الذكاء الاصطناعي، فيجب على العالم أن يثق أكثر في أن الشركات ستتخذ الإجراءات الصحيحة. وأوضح ألتمان خلال كلمة ألقاها في مؤتمر بمدينة سان فرانسيسكو أن مخاوف الرأي العام تعد مبررة في ظل التطور السريع والتسارع الكبير في قدرات أدوات الذكاء الاصطناعي. هذا التوضيح جاء في أعقاب منشور انتشر على نطاق واسع نشره باحث انفصل عن شركة أنثروبيك، زعم فيه أن الذكاء الاصطناعي قد يقضي على البشرية بأكملها بحلول نهاية العقد الحالي إذا لم يتم التحكم فيه. في الوقت الذي أدت فيه هذه الادعاءات إلى تكثيف التحقيقات حول أنشطة تطوير الذكاء الاصطناعي، دعا داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك إلى إبطاء وتيرة توتر الذكاء الاصطناعي وإلى قيام الحكومات بالإشراف على هذا القطاع. أفادت دراسة جديدة بأن وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين طوروا لهجة جديدة من اللغة الإنجليزية تشكل مزيجا غريبا بين الأعمال الأدبية والمصطلحات المتخصصة للشركات، إذ اكتشف باحثون في مختبر الذكاء الاصطناعي Emergence الذي يتخذ من نيويورك

0: مقرا له أن نماذج شركات مختلفة طلب منها التعاون ضمن مجتمعات تجريبية بدأت في إنتاج عبارات واختصارات ومعاني مشتركة لم تعلمها أحد من قبل، وأصبحت لغة النماذج التي تبنت الاستعارات الشعرية ومصطلحات عالم الأعمال المبتذلة أصبحت أكثر تعقيدا وصعوبة في الفهم كلما تواصلت مع بعضها البعض. ويرى الخبراء أن هذه الظاهرة تحمل مخاطر كبيرة من حيث الرقابة الأمنية، مشيرين إلى أن تتبع الذكاء الاصطناعي سيصبح أكثر صعوبة كلما زادت قوته. توصل باحثون من معهد جنوب غرب للأبحاث SWRI وجامعة أريزونا باستخدام محاكاة حاسوبية متقدمة، توصلوا إلى نتائج مهمة من شأنها تغيير المفاهيم السائدة حول نشأة القمر. ووفقا للدراسة التي نشرت في مجلة The Astrophysical Journal Letters، فأن ارتطام جسم بحجم كوكب المريخ بالأرض قبل نحو 4.5 مليارات سنة ربما أدى إلى تشكل القمر ككتلة واحدة كبيرة خلال ساعة معدودة. ولأول مرة في هذه الدراسة أخذت القوة الهيكلية للمواد في الجرمين السماويين المتصادمين بعين الاعتبار، وكان العلماء يفترضون سابقا أن الأحجار ذابت وتبخرت بسبب شدة التصادم، مما جعل الأجرام التصرف وكأنها مواد سائلة. إلا أن المحاكاة الجديدة التي أدرجت بخصوص القوة الجيولوجية المعتمدة على درجة الحرارة أظهرت أن متانة المواد أثرت بشكل مباشر على نتيجة التصادم. وأشارت الدراسة إلى أن درجة حرارة الأجرام السماوية لعبت دورا حاسما في تحديد نتيجة الارتطام، ففي السيناريوهات التي كان فيها كوكب الأرض والكوكب الأولي ثيا الذي هو بحجم المريخ أكثر برودة لوحظ إمكانية ظهور قمر متماسك بعد 5 ساعات فقط من التصادم. أما في السيناريوهات الأكثر حرارة فمن المعروف أن ثيا تفتت ليشكل قرصا من الحطام حول الأرض حيث اندمج القمر وتكتل من هذه البقايا مع مرور الوقت. رصد تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا موجة غلاف جوي عملاقة ذات 10 أضلاع تتشكل حول القطب الجنوبي لكوكب زحل. وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة ساينس أدفانس تبين أن المظهر المسمى ديكاغون يمتد عبر طبقات مختلفة من الغلاف الجوي للكوكب، وأنه ظهر وتصاعدت قوته خلال السنوات الأخيرة. ورغم تشابهه مع المظهر السداسي هيكساغون الشهير الموجود في القطب الشمالي والمعروف منذ عقود، إلا أن أضلاع هذا الهيكل الجديد 10 في القطب الجنوبي بدأت تشكله مؤخراً وأثار حماس للعلماء. وأفاد الباحثون بأنهم حصلوا لأول مرة على فرصة لمتابعة تطور نموذج طقس لكوكب عملاق من الصفر، وذلك بفضل هذا الهيكل الذي شهدت آثاره في بيانات هابل منذ عام 2023. مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى نشرة للأخبار، نشكركم على حسن متابعتكم لنا، دمتم بخير.
1: مستمعينا الكرام، نواصل برامجنا بهذا الفاصل الغنائي، فوقت ممتع.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. تشير البيانات الحديثة التي تظهر توسع نطاق التواصل بين الحوثيين في اليمن والشباب في الصومال ليشمل مجالات الطائرات المسيرة والأنظمة المتفجرة والتدريب العسكري إلى اتجاه جديد يستطيع مراقبة دقيقة نظرا لتداعياته على الأمن في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي. ولا تدل

أدي الراهنة على امتلاك الشباب لطائرات الحوثيين المسيرة الهجومية بعيدة المدى وعظمة مكافحة السفن أو القدرات الصاروخية المتقدمة، بل يمكن القول إن الشباب لم يصل بعد إلى مستوى يتيح له محاكاة قدرة الحوثيين على استهداف حركة الملاحة البحرية. ومع ذلك فإن الخطر الاستراتيجي الرئيسي لا يكمن في نقل عظمة الأسلحة الجاهزة، وإنما في نقل المعرفة الفنية والخبرات التقنية التي طورها الحوثيون على مر السنين إلى مسرح العمليات في الصومال. تكتسب التقارير التي تشير إلى عقد اجتماع بين ممثلين رفيع المستوى من كلا الطرفين في صنعاء خلال شهر مارس آذار عام 2024 واستضافة الشباب لممثلين عن الحوثيين وشخصية إيرانية في الصومال في وقت لاحق من العام نفسه أهمية بالغة. وفي حين تناولت المباحثات مسألة الحصول على طائرات مسيرة مفخخة واستخدامها، تشير الادعاءات إلى أن خبراء عسكريين مرتبطين بالحوثيين قدموا تدريبات في المناطق الخاضعة لسيطرة الشباب شملت تعديل الطائرات المسيرة وتصنيع العبوات الناسفة وصيانة الأسلحة. وعليه فإن هذا التطور يثير احتمال تحول العلاقة بين التنظيمين من مجرد اتصالات محدودة وانتهازية إلى تعاون تقني أكثر استدامة. في هذه المرحلة يكتسب التمييز بين نقل القدرات ونقل الأسلحة أهمية بالغة، ففي حين يمكن الاستيلاء على نظام تسلحي أو تدميره، فإن نقل المعرفة المتعلقة بالإنتاج والتعديل والصيانة إلى هيكل تنظيمي قد يفتي إلى عواقب أكثر ديمومة. وفي هذا السياق تشير تقارير إعلامية متنوعة إلى أن حصول الشباب على المعرفة الفنية اللازمة للتعديل وتجميع الطائرات المسيرة محليا وصولا إلى تصنيعها بمرور الوقت سيعد تطورا استراتيجيا يفوق في أهميته مجرد تزويد الشباب بأسلحة فردية، إذ من شأن تحول كهذا أن يمكن الشباب من تعويض التفاوت القائم في موازين القوى ولو جزئيا، وذلك عبر استخدام عظمة منخفضة التكلفة. ومن المحتمل أن تظهر التداعيات الأولية في موازين الأمن الداخلي للصومال وليس في منطقة البحر الأحمر، فبفضل الدعم المقدم من شركاء مثل تركيا والولايات المتحدة تتمتع الحكومة الفيدرالية الصومالية بتفوق جوي كبير على الشباب. غير أن حصول الشباب على طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه أو عظمة الدفاع الجوي أكثر تطورا قد يزيد من الضغوط الممارسة على قواعد القوات الأمنية الصومالية ومراكزها اللوجستية ومطاراتها وبنيتها التحتية الحيوية. وفي الواقع تشير تحليلات تستند إلى مصادر مفتوحة إلى أن امتلاك قدرات في مجال الطائرات المسيرة تضاهي تلك التي يمتلكها الحوثيون من شأنه أن يقوض هذا التفوق الجوي القائم، مما يعزز قدرة الشباب على إعادة تنظيم صفوفها والسيطرة على أراض جديدة. أما فيما يتعلق بالبحر الأحمر وخليج عدن فيبدو أن الخطر ذو تابع طويل الأمد، ونظرا لأن مناطق العمليات الرئيسية للشباب تقع في جنوب ووسط الصومال، فإن قدرة الشباب على تشكيل تهديد مستمر لحركة الملاحة التجارية في خليج عدن تظل محدودة في الوقت الراهن. ومع ذلك فإن توسيع نطاق وجودها المحدود في شمال الصومال وتحديدا في جبال سناغ وتأسيس قدرات دائمة هناك بدعم من التكنولوجيا الحوثية قد يغير هذا الوضع، إذ قد يعني سيناريو كهذا أن الضغط الذي يمارسه الحوثيون انطلاقا من الساحل اليمني سيتكامل مع مسرح ثان للتهديدات غير المتكافئة على الجانب الإفريقي. ومن الجوانب المهمة الأخرى لهذا التطور أن التعاون بين الحوثيين والشباب أصبح ممكنا رغم الاختلافات الأيديولوجية بينهما، إذ لا توجد روابط أيديولوجية

0: قوية تجمع بين الحوثيين ذوي الجذور الزيدية الشيعية والشباب السنية المرتبطة بتنظيم القاعدة. ويبدو أن العوامل التي تتيح قيام هذه العلاقة تتمثل في المقام الأول في الأسلحة والتمويل وشبكات الدعم اللوجستي والمصالح العملياتية المشتركة. ويظهر هذا الوضع أن الجهات المسلحة الفاعلة من غير الدول في منطقة البحر الأحمر قادرة على التفاعل فيما بينها عبر شبكات قدرات قائمة على البراغماتية بدلا من الانخراط في تعاون يستند إلى اعتبارات أيديولوجية. وفي نهاية المطاف، رغم أن التقارب بين الحوثيين والشباب لا يعني بالضرورة فتح جبهة أمنية بحرية جديدة بشكل فوري في البحر الأحمر، إلا أنه يشير إلى تحول محتمل في طبيعة التهديدات غير المتماثلة في المنطقة. وعلى وجه الخصوص، فإن تبادل الخبرات الفنية وتقنيات الطائرات المسيرة وقدرات صيانة الأسلحة بين المجموعتين قد يعزز القدرات العملياتية للشباب، ليس فقط داخل الصومال بل أيضا فيما يتعلق بقدرتها على تشكيل تهديد لمنطقة خليج عدن على المديين المتوسط والبعيد. وعليه ينبغي أن تتجاوز عمليات الرصد المستقبلية لهذه القضية مجرد تتبع عمليات نقل الأسلحة بين الطرفين لتشمل شبكات الدعم اللوجستي المطورة على محور اليمن الصومال وتحركات الكوادر الفنية وتبادل التقنيات والهياكل التنظيمية الجديدة المحتملة التي قد تظهر في شمال الصومال. وبالنسبة لتركيا، يسلط هذا الوضع الضوء على أهمية تكييف جهودها المتعلقة بالتعاون الأمني وبناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب داخل الصومال، وذلك للتصدي لهذه الجيل الجديد من التهديدات غير المتماثلة. ومن ثم لا ينبغي النظر إلى العلاقة بين الحوثيين والشباب في الوقت الراهن باعتبارها تحالفا مكتمل الأركان وقادرا على تغيير موازين الأمن الإقليمي، بل ينبغي اعتبارها مؤشرا مبكرا يعكس تزايد الترابط بين المجالات الأمنية في كل من البحر الأحمر والقرن الإفريقي. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا، آملين اللقاء في الحلقة القادمة. مناطق الصراعات في إفريقيا.
1: مستمعنا الكرام، نواصل برامجنا بهذه الأغنية من أداء المطرب تانتاشا.

0: نخاطب العالم من إذاعة صوت تركيا.
1: كيف يغير الموسيقى دماغنا؟ مرحبا بكم أعزائي المستمعين، سنناقش اليوم موضوعا يحتل مكانة مهمة في حياة كل منا، وهو تأثير الموسيقى على أدمغتنا. ماذا يحدث في أدمغتنا عندما نستمع إلى أغنية نحبها؟ وهل يمكن للموسيقى حقا أن تغير أدمغتنا؟ تظهر البحوث العلمية أن الموسيقى لا تنشط المناطق المتعلقة بالسماع في أدمغتنا فحسب، بل تنشط في الوقت نفسه العديد من المناطق المرتبطة بالعاطفة والذاكرة والحركة والانتباه ونظام المكافأة. دعونا ننظر أولاً في سبب الشعور بالمتعة عند الاستماع للموسيقى. أظهرت دراسة مهمة

المكافأة والتحفيز في الدماغ. ومن النتائج المثيرة في هذه الدراسة إن أدمغتنا لا تستمع فقط بالمقطع المفضل لدينا من الموسيقى، بل تستمتع أيضا بالتنبؤ بقدوم ذلك المقطع بعد قليل، أي إن مجرد انتظار مقطع في الأغنية يمكن أن يكون بمثابة مكافأة لدماغنا. ولكن لماذا تجعلنا الموسيقى نبكي أحياناً وتبث فينا السكينة أحياناً أخرى، أو تجعلنا غير قادرين على الثبات في أماكننا؟ لأن الموسيقى لا تؤثر على منطقة واحدة في الدماغ، بل تؤثر على شبكة واسعة من المناطق المترابطة. جميعنا نستحضر أحداثاً عشناها في الماضي بمجرد سماع بعض الأغاني، إذ يمكن للنغمة أن تأخذنا إلى طفولتنا أو إلى صديق قديم أو إلى لحظة خاصة عشناها قبل سنوات. والسبب في ذلك هو أن العمليات الدماغية المتعلقة بالموسيقى ترتبط بعلاقة وثيقة بالمناطق المرتبطة بالذاكرة والعواطف، لذا يمكن للموسيقى أن تعمل كإشارة قوية تسهل تذكر التجارب السابقة. ولكن هل يمكن للموسيقى أن تغير هيكل أدمغتنا حقاً؟ هنا نلتقي بمفهوم المرونة العصبية، والمرونة العصبية هي قدرة دماغنا على تغيير نفسه وإنشاء روابط جديدة نتيجة للتعلم والتجارب. يعد تعلم عزف آلة موسيقية على وجه الخصوص تمريناً معقداً للغاية بالنسبة لدماغنا، إذ يستمع الموسيقي إلى الصوت ويتابع الإيقاع ويتحكم في أصابعه أو جسده ويحافظ على تركيزه ويستخدم المعلومات التي تعلمها في ذاكرته في الوقت ذاته. وفي دراسات طويلة الأجل أجريت على الأطفال لوحظت تغييرات في بعض المناطق السمعية والحركية في أدمغة الأطفال الذين تلقوا تدريباً موسيقياً منتظماً. وتظهر هذه النتائج أن التعليم الموسيقي قد يكون مرتبطاً بنمو الدماغ. ولكن هناك تفصيل علمي مهم هنا. هذه الأنواع من البحوث لا تصل إلى نتيجة مفادها إن كل من يتلقى تدريباً موسيقياً يصبح أكثر ذكاءً. ويؤكد الباحثون الحاجة إلى المزيد من الدراسات لتحديد مقدار التغييرات الملاحظة الناتجة مباشرة عن التعليم الموسيقي. كما تحظى العلاقة بين الموسيقى والشيخوخة باهتمام الأوساط العلمية، ففي دراسات منهجية أجريت مؤخراً لوحظ أن الأنشطة الموسيقية مثل عزف البيانو والمشاركة في الكورال قد تكون مرتبطة ببعض مناطق الدماغ والعمليات المعرفية لدى كبار السن. ومع ذلك فإن عدد الدراسات في هذا المجال لا يزال محدوداً، ولذا فمن المبكر القول إن الموسيقى تمنع التدهور المعرفي المرتبط بالشيخوخة بشكل مؤكد. استعرضت منظمة الصحة العالمية في تقرير شامل أعدته المنطقة الأوروبية التابعة لها حول الفن والصحة نتاج أكثر من 3000 دراسة، وتظهر هذه الدراسات وجود أدلة مهمة على أن الأنشطة الفنية يمكن أن تسهم في تحسين الحالة البدنية والنفسية للأشخاص وكذلك في إدارة بعض الأمراض. خلاصة القول أعزائي المستمعين، يمكن للموسيقى أن تنشط نظام المكافأة في أدمغتنا وتؤثر على عواطفنا وذكرياتنا، وقد يرتبط التدريب الموسيقي المنتظم بوجه خاص بالمرونة العصبية التي هي قدرة الدماغ على تغيير نفسه. ولكن لا ينبغي النظر إلى الموسيقى كمعجزة، فالطرح العلمي أكثر توازناً. الموسيقى ليست مجرد صوت يستمع إليه دماغنا بالسلبية، بل هي تجربة معقدة يعالجها الدماغ ويتنبأ بها ويتذكرها ويضفي عليها معنى عاطفياً. لهذا السبب في المرة القادمة التي تستمعون فيها إلى أغنيتكم المفضلة لا تفكروا في الموسيقى فحسب، بل فكروا أيضا في هذه العملية الاستثنائية التي تحدث داخل أدمغتكم. دمتم بخير ودامت أوقاتكم معطرة بالموسيقى.

0: عنوان الأخبار بإحدى وأربعين لغة trtvoteworld.com.
1: مستمعنا الكرام، نواصل برامجنا بهذا الفاصل الغنائي، فوقت ممتعاً.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أما بين 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أما بين 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم جميع الذين سهروا على أعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.